عباب البحر مقبلة ومدبرة تكت تحمل على ذريع الأثقال والبضع والرجال وهي لا تهرق فيه لأنها بتفقير الله جل وعلا صدمتي تيري بوخن بي نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم دنجة عمل ياتو ياتو ياتو التيري نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم تبني تبارك الله بانك عمل بنياتو تيوالي دموي ني تكتبي المسوخ أي ني تكتبي المسوخ وترى الفلك فيه مراخرة يتبتقوا من يموتي من فضله تورسبوا الله ولن سري ولعلكم خير منكم تيبنيو تلبلون تنجج تشكرون انجان فانسي الله ولعلكم تشكرون وتقتن سنتلو بغل سنترك فيه تلقي سنترك سنتك بغل ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تفقيه ذلك لكم تبارك الله لهم السلام قلنا يوي أي مدير لي سنو برام تبارك وتعالى ديواني فوف مني وعنك تي تقتي يني مدير يو خمد ديواني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلمين يولج الليل مويدوغا القد في النهار تدير بتك سكرا في قد دود فين يولج الليل مويدوغا القد في النهار تدير بتك ويولج النهار مويدوغا البتك في الليل تدير قد يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل مويدا في السبان دوغا القد في بتك دوغا البتك تقودي السبان ci kam rek guddi leg leg lu gëna gudd beccëk beccëk leg leg lu gëna gudd guuy asmal fusul wal amsa ba leg leg guddi gi ci jamono beccëk bi jamono sayf ci lenn ci réew yi day dom da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañeku beccëk moy tay lu guddi gi di wañeku ba toll ci juroom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منك يدي لول من لا يأمن طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلت لا تعلم كم كنا ورنا من خملون آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في قلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني دوغلانتا ñom ñaar muy aya kawniya bo xamne dustur la tataghayyar wa nisam muhkam ben wala bo xamne bi safiku muko la ya'ti bi tariqati sadafa lolu bi du azar waya min sama illahi alladhi atqana kull shay'in qalaqahu fa subhana al mudabbir al hakim al alim yulj al layla fi al nahar wa yulj al nahar fi al layl bëcc bu guddi gi dugante do degg tel tel do degg ñal ñal do degg jappal fi nga ci dem rek lay sañew tamit nak sa bu guddi duggé ci bëcc dugg ci guddi rek sa bu dugg wañékul mu yañu ko rek ñu dugante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha warkal ci ustaz ba أستاذ مصطفى سي بوبيت نوبة تبارك الله موكوي جانل دي نوبة تي قدي بكم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لولي دي قنت ليسان لخم يالا تي كاتنم ديكو دوغل اك ديكو جن تي كن بيك رنج رنج كن يوم كرن كرن نيوم نيار مك دي قدي نيوة جل فكي وقتوك نيار تي سبن دي يوبو bu bëcc bi ñëwee jël fukki waxtoon ñaar yóbbu ñu roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaal di jëme fi jàngri di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yi muy dem rek yóolu ji leyla fi naxaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtoon ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddal bëccëg bi ñuy jëreñ diko xereñ bu ñu yagg bu to ci mëna tok da dal jël say bagage da di dem tabarakallah keneen ñu ne dar ci tok